الرادي في يمني ما مسمي هو اليوم فياسو يا دانسي ليبي فياسو يا سربيا وبينا وايتو سا